قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اكلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتي بلي ما تسبون اتلاف بيش ارض قطي بخير عاد يوميها حرام